عشت ببلد فيه حروب كرمال التبولة والحمص وهجر لبرا لك الصراحة ما كنت محمس عيش بعيد عن أهلي ما كان فيي اتحمل أنا علماني مش عم جرب صالح طول

إنه ما حكينا مزبوط عن الحرب، كأنه في شي بعده علقان، وفي عقد كتير بتضل تظهر من وقت لوقت. وقت خلصت الحرب بعد 15 سنة طمرناها، خفيناها مثل ما خفينا المعابر وخطوط التماس يلي للحقيقة خيالاتهم بعدها موجودة وقصمتنا، بس الناس بقيت ساكتة. من بعد 32 سنة عن نهاية الحرب قررنا نسأل يلي عايشة شو بيتذكر منه، بغض النظر وين امتين ومع مين. قررنا نرجع بالذاكرة ونسجلها. كانت الحرب لقلنا غامضة باهتة وخطوطها مش واضحة، صارت لوحة مليانة تفاصيل ألوان وأحاسيس. فهمنا أنه هالخمستعشر سنة ما كانوا كله نقواص ومعارك، كان في حياة مكملة أو عم تجرب تكمل. فهمنا تأثير الحرب على أهلنا وعلينا. من بعد ما سمعنا كل هالقصص حسينا حالنا أقرب، أقرب من المناطق، أقرب من الناس. لقينا حالنا على زيت المسافة من الكل. تفاجأنا قديش هالتجارب تشبه بعضها. نقدم لكم معبر.

نتخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير على طرف الأصابع، طابة قماش بتتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كويبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعه قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوابيس الطفولة.

أنا عشت لمدة منفردا بعيدا عن الأهل والمقربين، واضطررت حينئذ على الطبخ بنفسي من دون الاستعانة بالآخرين. ومنذ ذلك الحين تستشيرني الناس عن مسائل الطبخ ومشتقاته، من كيفية تحضير اليخاني والمحاشي إلى أسرار الحلويات والكاتو. وكتار سألوني شو فهمك بالطبخ وانت مجرد شاب صغير، فكانت إجابتي يا حبا الطبخ هين كتير، زد بصلي بالزبدة أو بالسمنة أو بالزيت، زيد كيلو لحمة هبرة شفخد صغير أو موزات، بتحط فوق شقيل لوبي أو بامي أو باذنجان، شقرن ملحن بحرن وبحبحلن وطفيهن بشوية مي

0: بحبه. في عزبة باللبن؟
1: صبي له ورقة للسيد سمير يا.
0: إذا حدا بده ورقة أنا بصير طنجة. مش معقول يا ماري كيف تطلع معي كيف
2: تسلم هالديات.
3: بكرة بعطيك الوصفة.
0: انكسر الشهر.
4: هيا مات شو أخذ معه؟
3: كنت في الزوم.
0: أنا ما باكل شيء كثير.
5: صحتين أبو الشباب.
4: حبيبي.
0: حيش تصب ملح يا رشيد. نسيت شو قال
4: لك. مرحبا حكيم.
0: أنا من بكرة رشيد مع شهر. صرنا اثنين.
6: خروف ولا بقر مقضية بالحلويات كعكة شوكولاتة
7: لاتا
6: شجاطة عشطة
7: عشطة
6: ويكي مخون قهوة وشاي أبو جالون
7: مي
6: صفردين
0: منير شو كسب الله
6: شكرا طنط كل شي كان كتير طيب بس يشبع
0: ولا وما أكلت شي
6: كيف ما أكلت شي فرقت ليش 3-4 صحون
0: بصب لك بعد نتفة
6: لا أكلك شي ميرسي
0: الظاهر ما حبيت أكل
6: بلا ولو كيف ما شفتيني قد أكلت أنا
0: آخر لأني آخر
6: أرجوك يا طنط عمزة رح بقى
8: شو بتشرب ماربورو
6: لا شكرا ممنونك
8: وينستون كان

0: فبيعتبر انه عند البطولة تضيع العقول وبقول لك تغدى وتمدى تعشى وتمشى طبعا ليس بالخبز وحده يحيى الانسان في فرع بقول لك شو بدك بالحكي يا زلمة كل عزوقك وتبوس عزوق الناس مفتاح البطن لقمة بعدين الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش والعز لرز
1: ما بيكفي بصل شيف
0: اخ يا بطني اخ يا بطني